ماني ماني من تو بيخشو سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تغيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.

مال من دوب بخشو سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هاي دو تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمسي فيري تقع دم كاري لاك

ماني مان ما ندبلش شي سفر انت مرتشيلي طاقة من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري طاقة دم كاري لاك.

ماني مان ما ندبش شي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تغيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك

ماني مان من دو بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا دو خيري بيش سفر فيليك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روني دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.